0: positive.
1: اللي لايدي اللي لا
2: متقابش الاخبار لا شغط اخبار
1: الشرع
3: رامون
4: هلان
3: هاي
4: عفتم
3: ابنو